أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: دم مكيبي سورة الطورك تريس دون آية فشاقين سورة سالس نوابن آية ونيلا ميدوغمي فيلاولا مفرطة فوزيكي أبداً.

أم تسألهم أجرا إتانجا جيموغ سكون أجورا كيما وبفي يكن يولا أج نهار همزا جي أبا في لنغلا أنغا هلوافا جيموغ مخرج جسافة دو كل لاني إتور حركات دتون فتح نوغنس أج نهار أج أج أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
1: واصبر واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: يار ومن الليل فسبحه ها فاروان جهن هم اگوتا وإدبار باغ مدد انكم ما بودكن احساس نكرونن وإدبارن وإدبار باغ اڑا اكيغا مدد كورو مجهن.

0: ماركوم.
1: أمنا قالوا شذينا كي أبدا أم لهم سلم يستمعون فيه تريس أبن آية فشاعي
0: أم لهم سلم يستمعون
1: أم لهم سلم يا سلم يا إيكون كهات لنجي
0: إدغام
1: إدغام تنوين فهات ياين آية صوتي ما إدغام تانج أنان إهنو إهن بيما أم

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوليا دانا.

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قروان مهار غدين إروسي هغد إكاوس منت أمي دي بحراج جيگادو دين أرغن بين هغد تيريا آمي كوريا داني هدايات غما غايكو
2: هدايات غما غايكو

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: دم مكيبي سورة الطور تريس دبنا آيات فشاقين سورة سالس نوابنا آيات ونيلا ميدوغمي فلاولا مفرطة فوزيكي أبدا.

0: أم له البنات أم له البنات ولكم البنون
1: أم له البنات ولكم البنون

أم تسألهم أجرا إتانجا جيموجي سكون أجورا كيما وبفيه كان يقول أج نهار همزة أبا في الرنجلا أنجا هلوافة جيموجي مخرج جسافة دو كل داني إتور حركاتين دتون فتح نوجنس أج نهار أج أج أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون

0: نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت كروا دينغالغن من كوريا داني هدايتكم أغايكو.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا